بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم.

ترابستك على ازازتك على حجزك على كاشك على فيستك على بابك على وسط تبني خالك عشر سنين قديم مش بنام مكشم لدريم لنايلة فام لام بي سي لسي

0: 到啊。
1: 哎，那个有老板要迟到啊。
2: بطير وبخ نار دخ سولار مخ طار دخ تزار باكل سبايسي سخن نار اشخ بار بحرق زور الفامباير عشان دمي حامي مش باكل سحالي قاعد حافي